في البرد ما تلقاش علينا دغيا نعيقو بيك تك تشوف الزنقة غير نار لحد حنا كل نار طبنا بيني وبينك بعد مني باغي نعيش لا مبعدة لا مك حوايجك كنت